معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح.

وشراب المطعم فلا يتكلمن أحدكم. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت

0: تفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن طاعته لعلكم تفلحون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام إلى رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
2: آمين.
1: والمؤمنين والمؤمنات
2: آمين.
1: الأحياء منهم والأموات
2: آمين.
1: اللهم عز الإسلام والمسلمين
2: آمين.
1: وأذل الشرك والمشركين
2: آمين.
1: والمبتدعة والمنافقين
2: آمين.
1: وأعدائك أعداء الدين
2: آمين.
1: اللهم انصر الإسلام والمسلمين
2: آمين.
1: اللهم اجعل إندونيسيا وسائر
2: آمين.
1: بلاد المسلمين عامة بلدة
2: آمين.
1: مطمئنة رخية ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
2: آمين.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة
2: آمين.
1: وفي الآخرة حسنة
2: آمين.
1: وقنا عذاب النار
2: آمين.
1: والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على

Allahu Ekber. Semi Allahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وصليت على شفا الله وشفا الله.

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته